الف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية، وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلناً أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة، على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني.
بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب

سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

0: لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيجي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

خالي من الأشجار.

0: انت امتى هتعرف انت امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلمي؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بناجي

0: على شيء؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه؟
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في زيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة.

0: الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيجي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو.

التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار

0: واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف

شمال الأطلسي الناتو، وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة، بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاماً.

واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد

0: وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيجي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في

استقبال الشرعي والوفد المرافق له في مطار أسمبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما.
واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48 نقطة. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة.

0: أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعينا الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف

حديث عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية، ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع،

يسمو فيك مرتبة. من قال إن الفتى بالمال يرتفع يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في زيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء

القهوات التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من

أعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبق شيء لنا من سالف

يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها. فقلت:

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث:

ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في زيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

0: سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد،

كان يأخذ شيئا قبلنا أحد، لم يبق شيء لنا من سالف الأمد. لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد، لم يبق شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ووزير الدفاع ياشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في مفيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. تحديدا يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية

الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر. يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن، فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين، ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك، فعلى الجانب الصحي يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي، يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر إضافة إلى المدخنين، ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين أو المشروبات المحلات بدلا من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كميات كافية من السوائل أساسا، فضلا عن متعاطي المخدرات أو الكحول. أما في بيئة العمل، فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائما. لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا في صورة ما يعرف طبيا بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل، فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري.
والعلامة

الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد وسرطان الجلد والسكري. كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك، يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة. كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟ توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة. وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية، يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكرا، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي، ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي، ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها، وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر
وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

حريت عالدار الولف حيها سلم عليها وسلم عاليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لكن

0: خليكن على السماع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ووزير الدفاع ياشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16. في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا، وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح، وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب

النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق

الثانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي الخميس 9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ناومي أوساكا تطيح بسابالينكا من ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة، بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون، بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي للمرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارل لوكلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل لوكلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024 وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرقبنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 100 من بطولة قرقبنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرقبنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات. الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا.

أنا مانولوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية، وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس الثاني من تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية.

أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري، و100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة، تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في زيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي

الموارد المائية نظراً لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه، وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع ياشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في زيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى

0: بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعينا الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن.

إن النوى حيث احتللنا المطاليا ولم ينسني ليل افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا ولا نسوة صبغن كبداء جل عدن لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا خليلي لا والله لا أملك الذي

شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليل المراميا، فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا، فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا، فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها ليا، قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، وبالشوق مني والغرام قضى ليا، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤاديا، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا، فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا، وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا، بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادي.

0: هادية، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني، أصانع رحلي أن يميل حياليا، يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا. وإني لأستغشي وما بي نعسة، لعل خيالا منك يلقى خياليا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا، علينا فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما، ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما، لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى، ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ لئن ظعن الأحباب يا أم مالك، فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا، شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا، شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى، قيس بن الملوح العامري.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: جو ممل كتير. بتعرف انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيك؟
0: تشرف.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. يا اللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في زيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم.

0: هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في مفيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشاهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: خمرة الحب سقينا، أما قلبي تنسيني. خمرة الحب سقينيها، أما قلبي تنسيني. عيشة لا حب فيها، جدول لما فيها.

خمرة الحب سكنيها أما قلبي تنسيني خمرة الحب

فراق وامر جودي عليهم عيون.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي،

أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجدداً التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة، على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسمبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة.
سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

0: أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق

توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية
بهدف تطوير

0: قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة، على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم

0: مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58 مقابل 48 نقطة. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيجي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية، بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي، بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية نظرا لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه، وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36.

حلف شمال الأطلسي الناتو، وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة، بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

0: أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنثة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم؟ لا أحسن الله حالهم. وماذا لهم؟ لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا.
فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها فأشهد عند الله أني أحبها. فهذا لها عندي فما عندها لي. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لي. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤادي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي.

لي وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب.

إلى أوف من ذا لها بيا لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت باليا وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا أمضروبة ليلى على أن أزورها أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفى لها الدهر راقيا إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا وإلا فبغضها إلي وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهيا على مثل ليلى يقتل المرء نفسه على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا
خليلي إن ضنوا بليلى.

فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.

0: راديو صدى الفرات، نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو.

0: وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة، بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: فهو مسبيت وجميل وبصدر صرت أنفاسي.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
3: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ووزير الدفاع ياشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في الفيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكية ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر. يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن. فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين، ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك. فعلى الجانب الصحي، يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي، يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر إضافة إلى المدخنين، ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين
أو المشروبات المحلات بدلاً من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كميات كافية من السوائل أساساً، فضلاً عن متعاطي المخدرات أو الكحول. أما في بيئة العمل، فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائما. لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا في صورة ما يعرف طبيا بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط، يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل، فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى، يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس، فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد وسرطان الجلد والسكري. كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك، يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة.

كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟ توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة. وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية.

الإنذاري وتشخيصها مبكراً مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: كارول، وحشتيني. عاملة ايه؟
1: اكيد كويسة.
0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري، طريقنا مش واحد.

0: كارول، وحشتيني. عاملة ايه؟
1: اكيد كويسة.
0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري، طريقنا مش واحد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0. كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. في زيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي.

0: عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور الـ32.

دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور الاثنين والثلاثين وانطلاق مباريات دور الستة عشر في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخباً. وشاهد دور الاثنين والثلاثين منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور الستة عشر بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور الستة عشر كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور الستة عشر الثلاثاء 7 تموز حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا والولايات المتحدة مع بلجيكا والأرجنتين مع مصر وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي 5-9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت اليابانية نعومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربين فاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي للمرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارل كلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل كلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024 وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرقبنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 100 من بطولة قرقبنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرقبنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات. الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس 2 تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري، و100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة، تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان.

يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركية أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات، فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق

0: بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي، وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58 مقابل 48 نقطة. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فر

تيمانيا، فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا، فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي، خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا، خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا، فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا، وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشيا، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا، سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا، ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا، ولا نسوة صبغن كبداء جل عدن لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا، فلو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا، فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها ليا، قضى الله بالمعروف من

عنها لغيرنا، وبالشوق مني والغرام قضى ليا. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤاديا. أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا. وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها، أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى. فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أر مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك، أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا. بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير، وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا. يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا. وإني لأستغشي وما بي نعسة، لعل خيالا منك يلقى خياليا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا،
بلحن

فيا ربي إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا، وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا، وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا، وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم أجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما

لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات الإقليمية والدولية. فيدان يلتقي روبيو على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 8 تموز نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة التركية أنقرة وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية التركية عن تفاصيل المباحثات فيما تختتم القمة أعمالها الأربعاء وسط مناقشات تتعلق بالأمن والدفاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 8 تموز مع نظيره الأردني مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد

0: أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا، بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا: لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية، واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها، ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية، مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله، بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة، فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي، خليلي إلا تبكيان ألتمس. خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا، خليلي إلا تبكيان ألتمس. خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا، فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما، يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت، بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جل عدن، لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا.
فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها. فهذا لها عندي فما عندها ليا. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤادي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحد

أحدث عنك النفس بالليل خاليا، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، وأبكيت العيون البواكيا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا، فلم أر مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا، وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا، بيا اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا، أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا، إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا، يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا، هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا، إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا، ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا، أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا، ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا، وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا، ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا، فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا، ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا، ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى
إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا.

إن ضعن الأحباب يا أم مالك فما ضعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا، وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت

0: يا وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء

والاستخبارات، ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات فيما تتواصل أعمال القمة خلال يوم الأربعاء بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف لبحث قضايا الأمن والدفاع والتحديات. مازن الفراية في دمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وشهد اللقاء الذي حضره الوفد الأردني المرافق مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار. ويأتي الاجتماع استكمالا لمسار التعاون الثنائي عقب انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. سوريا والسعودية توقعان في دمشق مذكرة لتطوير استثمارات غذائية. وقعت سوريا والسعودية الأربعاء 8 تموز مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمارية استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي. وجرى التوقيع بين هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي السوري ومجموعة المهيدب الاستثمارية السعودية بهدف تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الإنتاج. وتأتي المذكرة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض وتعزيز الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية. تركيا تواصل التألق في بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما. واصل المنتخب التركي لكرة السلة للسيدات تحت 20 عاما نتائجه الإيجابية في بطولة أوروبا بعدما حقق الأربعاء فوزا على نظيره السلوفيني بنتيجة 58-48. ويعزز هذا الانتصار حظوظ المنتخب التركي في مواصلة مشواره بالبطولة بعد أداء قوي وثقة متزايدة في المنافسة على المراكز المتقدمة. وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية قائلا لذتها تستمر بعد آخر رشفة. أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الأربعاء 8 تموز بالقهوة التركية واصفا إياها بأنها فريدة من نوعها ومؤكدا أن لذتها تستمر حتى بعد آخر رشفة. وجاءت تصريحات الوزير الياباني خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بصفة ضيف في أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث نشر مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية مشيرا إلى أنها أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا. مستمعين الكرام، هل أنتم من عشاق القهوة التركية كوزير الخارجية الياباني ومثلي أيضا؟ مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنثة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موته تداليا. وماذا لهم؟ لا أحسن الله حالهم. وماذا لهم؟ لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا.
فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها فأشهد عند الله أني أحبها. فهذا لها عندي فما عندها لي. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لي. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤادي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى. فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا. بيا اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن

شئت أنعمت باليا، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني، أصانع رحلي أن يميل حياليا يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا. وإني لأستغشي وما بي نعسة، لعل خيالا منك يلقى خياليا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما، ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى، ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا؟ لئن ظعن الأحباب يا أم مالك، فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلام.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان في قمة أنقرة: نحرص على وضع قدراتنا في خدمة الناتو عند الحاجة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز أن تركيا تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا وتحرص على وضع قدراتها العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو كلما دعت الحاجة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الرئيسية للقمة 36 للحلف المنعقدة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا حققت طفرة كبيرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الصناعات العسكرية، معلنا أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% قبل عام 2030. ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين دول الحلف، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف الناتو 3.0، كما شدد على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف في مواجهة الإرهاب. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أكد أردوغان دعم بلاده لجهود السلام في أوكرانيا واستعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط مع ضرورة ترسيخ الهدوء في قطاع غزة ولبنان. الشرع يصل أنقرة ويلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 8 تموز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما لم تكشف الرئاسة السورية عن تفاصيل المباحثات. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وكان في استقبال الشرع والوفد المرافق له في مطار أسنبوغا وزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من المسؤولين الأتراك. أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 8 تموز نظيره الفرنسية إيمانويل ماكرون في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها أردوغان خلال القمة بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات. ولم تعلن الجهات الرسمية تفاصيل المباحثات، فيما